عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، آملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين عانية، ليس

النعيم لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مردوعة ونمارق مسقوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي سبحان ربي العظيم وبحمدي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد منه السماوات ومنه الأرض ومنه ما شئت من شيء بعد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي الأعلى وبحمدي الله أكبر رب اغفر لي وارحمني واجبرني ورفعني ورزقني وأهدني وعافني وارفعني الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي الأعلى وبحمدي سبحان ربي الأعلى وبحمدي الله أكبر التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله

الولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وحديناه النجدين

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat maghrib. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.